0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: صلى الله وسلم عليه.
2: Rakita.my